محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت غفور لنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. قرآن بمعنى مأف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kerana di sana itulah dia tausiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al Ma'ruf Samarinda bersama dengan Ustaz Abdul Syakur LCMA. Dan kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat kali ini, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.